0: كلافي فلوس بزاف وحشم بلا كغم النمزي
1: بلا مزيزي تغاز معي تكرا شمال